ليلة الخفار ناريه مروخ انهير نهير خدع انهير لكيت في اوري فند فاسن سي ستارك هند ان سبريك مت خساخ ورتيت ان ريمت ايت في بني واتر سن كليت سام فاس